بجرب احكيك واسألك اذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب. شدوا وجوهن تقل الارض، شدوا وجوهن تقل الارض.

نشوف زمن سامي وراء كلام بيزيد سلام بيصير قال شوف زمن سائل انو هل انسان بيزيد كل يوم بيزيد شوف زمن سائل

بهالفترة بدي اصحى بدي اوعى من هالسكرة غسيل دماغ ناقصني بهالفترة بدي اصحى